إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان تضرب لكم موعدا كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال مع برنامج علبة أسطوانات ميديان صندوق البريد 2055 طنجة المغرب. راسلونا واختاروا الأغنية التي ستروق أصدقاءكم. ابعثوا ببطاقة بريدية تحمل أسماءكم عناوينكم وأسماء من ترغبون في إهدائهم أغنيتكم المختارة.